كواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.